رغماني نسينا النهر يا كله الوران كلو ازن جامي غني غدقلو هاتني ريني بيد السجدو.